أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani slušalci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu emisiju, još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džamiji.